تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثاني لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة ب8 آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً، وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثاني لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم واملأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك.

0: العظمة.
1: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجو ونخاف.
0: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أهل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين

مناجاة من روائع المناجاة.

مرت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم
1: مناجاة من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلم

وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي. صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل. تنزه مولانا عن النقص والعلل. جبار قوي لا يكل ولا يمل. بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل. خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل. سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل. صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد. لا إله معه ولا يشركه أحد. لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد. سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم. صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب. ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا. صدق من حسب به كفيلا. صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله وصدق أنبياؤه. صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام.
والكمال والتمام، تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام، وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي

سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إن

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة يا

0: اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان، واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأممته الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم اجعله شفيعا لنا.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد

محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص وتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان

برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف

اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا

منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له.

إحسانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم.

نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حول

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أمينا عاما وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين.

أمين الرئيس وسامر شرف لي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص وتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسراً عائماً أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزاً عسكرياً لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة ب8 آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل، ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به.

والشر يكفيك منه قلما زاد، والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

الخير خلفهم لما فيه خير الجماعة، وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف، والنصح له، والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها، والعدل بين أفرادها، والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا، ويبذل جهده في رعاية مصالحنا، ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتبع.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه.

قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجددا. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية

والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه.

وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

تركيا تواصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية مع الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنماً ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقشى قلعة المقابل لتل أبيض، وأنجوبينار المقابل لباب السلامة، وتشوبامبي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس، وفي معبر صيبين المقابل للقامشلي. اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عدداً من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عدداً من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درع الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي، وجاء ذلك بعد حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل أعقبت توغلا لقوات الاحتلال في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا، ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد. ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلاباً وأكاديميين وكتاباً وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120,000 زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني، تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

تواصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دونما، ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقشى قلعة المقابل لتل أبيض، وأونجو بينار المقابل لباب السلامة، وتشوبامبي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل القامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 من آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد. ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23

0: 20 من آب الجاري وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر، ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد، وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

تصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنما، ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقشى قلعة المقابل لتل أبيض، وأونجو بينار المقابل لباب السلامة، وتشوبان بي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل القامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 من آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا، ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني.

0: يعني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يوم الثاني أمس الأحد، ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سن

سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجاً عن التقزم أو الهزال أو كليهما معاً. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظراً إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق.

استجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعينا الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

التركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب

0: التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دونماً، ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقچا قلعة المقابل لتل أبيض، وأونجوبينار المقابل لباب السلامة، وتشوبامبي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل للقامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا، ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد، ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120,000 زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمي الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشريطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

0: الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعه معابرها الجمركيه على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابيه وتحسين البنيه التحتيه وتسهيل حركه التجاره. وبحسب وزاره التجاره التركيه، وصلت اعمال توسعه معبر ييلداغي الى 33% خلال الاشهر السبعه الاولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنماً ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقچا قلعة المقابل لتل أبيض، وأونجوبينار المقابل لباب السلامة، وتشوبانبي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل القامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 من آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد. ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا التجارة مع سوريا ارتفعت بنسبة 45% في عام 2025.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الخميس 13 من آب إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 2025 وب 16% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في مراسم افتتاح موقف شاحنات معبر جيلواغوزو الجمركي وزيارته للمعبر الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري رفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي. وأكد بولاط أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، وأشار إلى أن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وسوريا سينعكس على رخاء شعبيهما. وأضاف بولاط سوريا تشكل ممرا مهما للغاية لنا للوصول إلى منطقة الخليج بأكملها وشمال إفريقيا. وأردف تركيا تمثل بالنسبة إلى سوريا نقطة عبور مهمة نحو الغرب وأوروبا والقوقاز. ولفت بولاط إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، وشدد على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي عن سعادته بافتتاح موقف الشاحنات بشكل مشترك، وأشار بدوي إلى أن التجارة بين تركيا وسوريا شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هذا الارتفاع استدعى توسيع ساحات العمل من الجانبين التركي والسوري. وأكد بدوي أن تركيا وسوريا دولتان شقيقتان في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيعملون على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره عبر تحديث ساحات الشحن والأبنية والمرافق ومسارات حركة الشاحنات والمسافرين، تمهيداً لافتتاحه خلال 3 أشهر. وربط بدوي بين المشروعين على جانبي الحدود باعتبار تكامل المنشآت الجديدة عاملا لرفع كفاءة العبور، خصوصا مع تنامي حركة التجارة والترانزيت وأعداد الشاحنات والمسافرين. وأشار إلى أن المنافذ الحدودية السورية التركية باتت بوابات حيوية تربط الأسواق التركية والأوروبية بالأسواق العربية في ظل توسع التبادل التجاري وحركة النقل عبر الأراضي السورية. وقال بدوي في تدوينة عبر منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة الجمهورية التركية برفقة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمشاركة في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في معبر جيلفاغوز المقابل لمنفذ باب الهوى. وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير التجارة السيد عمر بولاط ووالي هطاي السيد مصطفى مسطلي وجميع المسؤولين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك لهم إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور ويعزز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. وتابع قائلا: نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتكامل مشروعات التطوير على جانبي الحدود بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ويخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا. وتأتي زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إلى تركيا في سياق التنسيق والتعاون في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بما يدعم المصالح المشتركة. وعقب التصريحات، أجرى الوزير بولاط وضيفه السوري والمسؤولون المرافقون جولة تفقدية في المنطقة العازلة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضوراً رسمياً للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح باباً جديداً أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف سوريا كانت منطلقا للحضارات واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين، كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش: من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية، ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلاً عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضاً برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي.

بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع: معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي: الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر. ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنما ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقچا قلعة المقابل لتل أبيض، وأونجو بينار المقابل لباب السلامة، وتشوبان بي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل القامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 من آب صدور أي قرار

0: تهديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا، ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد، ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات 101.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا.

الله، حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا، حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا، ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا، وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى، تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى، وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا، وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا، والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد. وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاء.

جزاءه العادلة بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشريطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

تركيا تواصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنماً ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقشة قلعة المقابل لتل أبيض وأنجوبينار المقابل لباب السلامة وتشوبانبي المقابل لمعبر الراعي وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل القامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني.

0: يعني استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يوم الثاني أمس الأحد، ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني، تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد، وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة.

في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

تواصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دنماً ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقشة قلعة المقابل لتل أبيض، وأنجوبينار المقابل لباب السلامة، وتشوبامبي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل للقامشلي اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درع الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب 1000 الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول 1000 الزوار في يومه الثاني أمس الأحد. ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على 1000 الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين

0: باحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120 ألف زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشيباني يبحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأردني، تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون. وفي الاتصال مع الجانب القطري بحث الشيباني انعكاسات التطورات الأخيرة في المنطقة على العالم العربي والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، مع التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بما يدعم إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا. كما بحث الشيباني مع الصفدي أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ويعزي ذويه. وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي أمس الأحد، وأصدرت الوزارة الأمر الإداري رقم 471 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف للتحقيق في أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها وكشف ملابساتها. وأمهلت الوزارة اللجنة 72 ساعة لتقديم نتائج أعمالها، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. وكان الوزير قد قدم تعازيه لذوي غميرة، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية ستواجه بحزم، وأن المخالف سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات. من جهته قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين إن الردع يمثل أساسا لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشددا على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة وألا تخضع إداريا أو وظيفيا للجهة التي كان المتوفى محتجزا لديها. وكان غميرة البالغ من العمر 29 عاما مصابا بمرض الناعور بحسب تصريح عمه الدكتور محمد عصام غميرة، وقد استجاب لاستدعائه إلى مخفر الشرطة في الحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر في المخفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى. وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي وظهور أعراض عصبية أعقبتها حالة سبات قبل أن تتفاقم حالته مع حدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص في الأكسجة وصولا إلى وفاته.

0: تواصل توسعة وتحديث معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا. تواصل تركيا تحديث وتوسعة معابرها الجمركية على الحدود مع سوريا بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة. وبحسب وزارة التجارة التركية، وصلت أعمال توسعة معبر ييلداغي إلى 33% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع خطة لزيادة مساحته من 17 إلى 23 دونما، ومساراته من مسارين إلى 4. كما تتواصل مشاريع التوسعة والتحديث في معابر أقچا قلعة المقابل لتل أبيض، وأنجو بينار المقابل لباب السلامة، وتشوبان بي المقابل لمعبر الراعي، وقرقميش المقابل لجرابلس. وفي معبر صيبين المقابل للقامشري اكتملت أعمال البنية التحتية والفوقية على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في مدينة القامشري. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عددا من الشبان خلال توغلها في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الاحتلال توغلت في القرية برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، ونفذت عملية اختطاف لعدد من الشبان. وفي القنيطرة نصبت قوات الاحتلال أمس الأحد حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف المحافظة الجنوبي. وزارة النقل السورية تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات. نفت وزارة النقل السورية أمس الأحد 16 من آب صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي معلومات بهذا الخصوص ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات جديدة سيعلن عنها عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية. وكانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة واعتماد الطلبات الإلكترونية فقط. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يستقطب آلاف الزوار في يومه الثاني. استقطب معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي المقام في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول آلاف الزوار في يومه الثاني أمس الأحد. ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، ويتيح للزوار الاطلاع على آلاف الكتب العربية وأحدث الإصدارات. ويجمع المعرض طلابا وأكاديميين وكتابا وصحفيين وباحثين ومترجمين وممثلين عن قطاع النشر لبحث فرص التعاون والمشاريع الجديدة وحقوق النشر. وانطلقت فعاليات النسخة 11 من المعرض السبت وتستمر حتى 23 من آب الجاري، وسط توقعات باستقبال أكثر من 120,000 زائر. ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب العربي خارج العالم العربي، ويقام هذا العام تحت شعار الحكاية مستمرة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار، تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة، وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة

الأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية.

2 السابعة عشر من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية.

0: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999 وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية.

0: مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكداً تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

0: أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضورا رسميا للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح بابا جديدا أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين. كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارة.

المحاضرات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء، وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلاً عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضاً برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضاً للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموماً والسوريين خصوصاً في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبراً أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

0: أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى.

على تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية
بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية

0: السعودية قد أصدر أمس قراراً بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة

0: زلزال سبعا ونصف درجة وضرب منطقة جولجوك في قجيلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي
واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: يلا
1: يلا
2: طريقتي مع الممثلين، طريقتي مع الزملاء، طريقتي مع الممثلين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان.

0: وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة التسعين، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأن فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا، ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد 9 آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة 3 من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريباً.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

0: أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية. شيرين من وزير الداخلية السوري الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلا. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

خمرة الحب سقنينا أما قلبي تنسيني خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لما فيها جدول لما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطور

القارة الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن

0: وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد

أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها

0: لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. تردى روادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

1.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين السابع عشر